دي اونات زاني فكر زانو امرانا كجيني فيرانا تاتونات ني فاندارانا كانت ني فاين شنا فنات فيران سيكاتي تو امينا فا فا بوين كو ينو انا دينيسي فيت فيت زمرو يرانا غاتانا ريو ران سيتينا انا فانا نان مي فا فان بولوت دي فان ميفتونا ساد ام ني هيرنا ني تو زونجاي ني فاندارانا كانت ني فاين مناركا يتو ني Radio Sofia fa afaka fotoana fohy de miroso avitrany indray a ho anatin'ny fandarana manaraka isika.

يا دياري لا تكا لا تكا تيمي بفول مليتا نيامني إفاتورة طولة كانترو بولا منارا كاني أنزا بيوني راديو صوفيا ينو وناتني فاندارنا كالني فاينيا أمني زو طولة كانترو ني يالها دي جوا دي متوين فانميزانا ني هيران تسيكيا 034-51 مندات نيراني The Cousins دي 034-63 ny lohateny kiranao tia Romule no soratanao nefa ny nalra koto firinja no mifoaka avy ao dia nitadiavana hira ny Romule aloha ahafahana mandamina fa mety hoe Romule izay hira tianao ankafizina izay dia afaka manova hira hafa raha ohatra ka sahirana ianao amin'ny lohateny kira sy ny mpanakanto izay mihira azy norenesitika teo a izay farany teo izay Vicky Leandros ary ny teo alohany a Olivia Newton John dia itoy amin'ity hira ny The Cousins izay ity isika

0: اختي بي صوفيا مزارة فالينا واناو
1: ماني إيفا جامبرو بولور أم إيفا جامبرو بولور
0: مزارة فالينا واناو